قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون

0: نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر FM
1: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشمس.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا وإيانا في برنامج طلة فجر مستمعينا ومشاهدينا، المجلة الصباحية المنوعة اللي بنطل عليكم من الأحد للخميس من 7:30 للتسعة ونص، على اتصال وتواصل مع حضراتكم على مدار ساعتين متواصلات لحتى نكون أقرب لإلكم ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم. صباح المسرات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل اللي انضموا معنا من خلال أثير فجر أفهم ومن خلال الشاشة. صباح الخيرات لكل طلاب رياض الأطفال، يسعد صباحهم الحلوين الكتاكيتة اللي رايحين على روضتهم. صباح الخير اسمحوا لي أوجهها لكل سائقي حافلات رياض الأطفال والحضانات. صباح الخيرات لإلكم، إن شاء الله يا ربي أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. صباح نهار اليوم أكيد مستمعينا ومشاهدينا الأربعاء الموافق الثاني من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق العشرين من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح وندع الله في صباح اليوم. اللهم إنا توكلنا عليك فأعنا ووفقنا واجبر بخاطرنا يا رب، ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة ولا تعظم علينا أمرا ولا تحني لنا قامة ولا تفضح لنا سرا ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد واقضي لنا حاجتنا يا رب العالمين. صباح الخيرات.

أهلا بكم مستمعينا ووثائقينا الأعزاء، الشفرية على كل الخطوط الداخلية والخارجية، صبح الخير لكم. بعدها لسه الحركة النشطة الصباحية ما بدأت مثل ما هو مطلوب، الأسبوع القادم متوقع أنه تعود حركة المواصلات وحركة النقل، وتعود شوي الحركة الصباحية النشطة أكثر مع بدء العام الدراسي الجديد إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل. نسأل الله أن يكون عام موفق، عام فيه الخير والبركة يا رب العالمين. صباح الخيرات لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الشفرية أكيد إن شاء الله يعني مرجة المدارس رح يكون في طلاب حركة تنقل، رح يكون في حركة صباحية وشغل صباحي مع فترة الظهيرة وقت ترويحة المدارس والأمهات. يسعد صباحكم، رح يبلش العيد عندكم من جديد إن شاء الله الأسبوع المقبل. بتعرفوا فنجان القهوة الصبح، الروال، الفترة الصباحية، زوجك بينزل على الشغل، أولادك بروح على المدرسة، وانت ربة منزل ما عليك أي أشغال أو أي وظائف خارج البيت، بالتالي انت هون تملكي نفسك، بتعيش اللحظة وبتعودي كل ما فقدتي خلال الثلاث أربع شهور الماضية من العشوائية والفوضى ومن الاهتمام بالأطفال وبالأولاد على مدار الساعة. فالله يكون بعونكم جميعا. صباح الخير للمعلم والمعلمة الفلسطينية، صباح الخير لمدراء المدارس مديرات المدارس، صباح الخير لمديريات التربية والتعليم بكل كوادرها الإدارية. يسعد صباحكم، صباح المزارع الفلسطيني، صباح صاحب الأرض اللي بيستنى بهالموسم، موسم الخير والبركة، موسم الزيتون. يا رب هالموسم يكون موسم جيد، يعني يكون أفضل على الأقل من الموسم اللي سبقه إن شاء الله رب العالمين. فتحياتنا لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا. أكيد في برنامج طلة فجر اليوم عنا مجموعة من المواضيع رح نحكي فيها ونناقشها ونطرحها على مسامعكم. جولتنا الإخبارية المعتادة رح تكون في بداية برنامجنا، من بعدها رح ننتقل إلى واحد من المواضيع اللي رح نتناولها، التوأم الإلكترونية، 43 معلمة فلسطينية قدروا أنهم يحصدوا الجودة الوطنية. كمان من المواضيع اللي رح نحكيها، حقنا الجسر 24 في 7 أيام، 24 ساعة في 7 أيام متواصلات، تحرك جديد لإنهاء معاناة المسافرين الفلسطينيين. المعاناة، هل يا ترى انتهت على الجسر؟ لا ما انتهت، ولكن في عنا تحركات جديدة من أجل أنه يكون إنهاء جذري لهذه المعاناة. كمان الجزء الثاني من محطتنا لليوم بدنا نحكي من خلاله مع مجموعة من الضيوف الشباب، رح نحكي عن كأس فلسطين للتجميل، مواهب فلسطينية بتتوج الإبداع وبتصنع مستقبل هالمهنة في فلسطين. رح يكون عندنا مجموعة من الشباب اللي كانوا فائزين بالمركز الأول والمركز الثاني المكرر في هذه البطولة وهذا الكأس، وأيضا رح يكون معنا وإيانا رئيس هذه البطولة وأحد المشرفين على الشباب اللي كان عندنا اثنين من طول كرم، ثلاثة من طول كرم، ولكن اثنين استطاعوا أنهم يحصدوا المركز الثاني. كل هالمواضيع رح نناقشها إن شاء الله اليوم في برنامجنا طلة فجر، مجلة الصباحية، المشوار الصباحي اللي بيكون مرافق لكم. الشباب والصبايا اللي غادروا طول كرم قبل قليل وخرجوا منها عشان يوصلوا إلى أشغالهم وأعمالهم في مدينة أخرى، نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يربي توصلوا بالسلامة، أموركم ميسرة هونة، وإن شاء الله يا رب دائما كل الطرق أمامكم مفتوحة بدون عراقيل أو بدون أي تأخيرات أو حواجز لا سمح الله. صباح الخير لكم، تقدروا تراسلونا إما من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599409. صبحكم بالخير.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم أكيد مستمعينا ومشاهدينا بفقراتنا المميزة أكيد ومحطاتنا المختلفة. صباح الخيرات لأهلنا في نابلس، هالشمس الشموس الحلوة من وسط قلب جبل النار نابلس دمشق الصغرى. يسعد صباحا يا رب وصباح أهلنا وأحبابنا في نابلس وهالمشاهد الحلوة من شارع رفيديا. صباح الخير لكم باتجاه الأكاديمية وبنزول البلد. صباح الفل لكل المستمعين اللي بيسمعونا عبر أثير فجر أف أم، يسعد صباحكم أكيد. وصباح الخير خليني أحكي كمان مرة للسائقين، سائقي النقليات، الشاحنات الكبيرة، السائقين اللي بينقلوا البضائع من شركات الألبان والأجبان وغيرها من شركات اللي دائما بيكون عندها حملة توزيع لبضائعها بمختلف المناطق. كمان بنصبح عليكم، بنصبح على كل السائقين اللي بيعملوا بشركات التوصيل وبينقلوا الطرود، بنصبح عليكم. وما بننسى نحكي صباح الخير لعمال الوطن، مهندسين نظافة، يسعد صباحكم يا رب، صباحكم مسرة ويعطيكم تيرضيكم ويسعدكم إن شاء الله. وإحنا بنعتز وبنفتخر فيكم عمال الوطن مهندسين نظافة وعمال البلديات العاملين في الميدان، مش بس ببلدية طول كرم إنما بمختلف المجالس القروية والمجالس البلدية من البلدات في كل الضفة الغربية. يصبحكم ويربحكم بالخير. صباح الخير لبائعي الخضار والفواكه، عشان بلاش يزعلوا مني بيضلوا يحكوا لي بصبح على الكل بتنسينا احنا بائعي الخضار والفواكه، ولو اني دائما بحب اصبح عليكم وانا ما يعني ما بكون متقصد اني انسى حدا، بس هي بتيجي هيك يعني على التسهيل انه خلص بصبح يمكن يعني نسوة بتكون، بس الإجمال كل حدا بيسمعنا من خلال أثير فجر أف أم، كل حدا بيتابعنا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. عزيز المستمع، عزيز المستمعة، صباح الفل عيونكم الحلوين، صباح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بأنه الخير قادم إن شاء الله، صباح المحبة وصباح هدات البال وصباح الخير للجميع ولإلكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. اليوم خلونا نبدأ محطتنا الحالية إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لهذا الصباح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم بلدة بيت ليت شرق طول كرم وسط انتشار مكثف لآلياتها وقواتها في شوارع البلدة وأحيائها. مصادر محلية أفادت أن عددا كبير من آليات الاحتلال اقتحم البلدة وجاب شوارعها وأحيائها، فيما انتشرت قوات المشاة بين المنازل والبساتين بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية في سماء البلدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم بلدة عقابة شمال طوباس بعدة دوريات عسكرية دهمت عددا من منازل المواطنين. فجر اليوم أيضا قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم تمركزت في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم البلدة القديمة بمدينة نابلس. وفي نابلس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، هذا واقتحمت قبيل فجر اليوم المدينة ذاتها من حاجز عورتة. في جولتنا الإخبارية أيضا عائلة بدران شرعت فجر اليوم الأربعاء في إخلاء وتفريغ بناية سكنية تملكها في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تمهيدا لهدمها من قبل طواقم وآليات بلدية الاحتلال عقب صدور قرار النهائي بهدمها. أفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال أبلغت العائلة عبر اتصال هاتفي بضرورة إخلاء البناية وتفريغ محتوياتها بشكل فوري
تمهيدا لهدمها خلال الساعات المقبلة. البناية تتكون من 3 طوابق تضم 4 منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع، يقطن فيها عدد من أفراد عائلة بدران. يقطن في المنزل الأول زوجة المرحوم إسحاق بدران وابنها من ذوي الإعاقة، وهو منزل مقام منذ أوائل عام 1990، فيما تقطن المقدسية عناية بدران في المنزل الثاني، وتسكن السيدة إلهام بدران في المنزل الثالث برفقة زوجها وأبنائها 5، بينما كان الشاب معتز قرعين يجهز المنزل الرابع تمهيدا للزواج والسكن فيه خلال الفترة المقبلة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال استولى في عمر هذه الحكومة، حكومة الاحتلال، نحو 109,141 دنما من الأراضي الفلسطينية عبر حزمة متوازية من الأدوات العسكرية والإدارية والقانونية التي غيرت صفة الأرض. في سياق آخر، صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية من خلال توظيف ملف الآثار بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، والهدف من ذلك هو تثبيت الحقائق على الأرض في حال تشكيل حكومة جديدة. وزارة الزراعة والأمن الغذائي الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل معظم محطات تحلية المياه في إسرائيل مجددا. قناة الآن 14 الإسرائيلية أفادت أدى ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط إلى توقف معظم محطات التحلية باستثناء محطة الخديرة التي واصلت العمل. نائب محافظ بنك إسرائيل يصرح بأنه تم التوصل إلى اتفاق لاستمرار علاقات البنوك مع نظيراتها الفلسطينية بعد الاتفاق على تأجيل قطع العلاقات حتى نهاية عام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية تنفذ في هذه الأثناء ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.

وأيضا في هذه الجولة الإخبارية، وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع أصوات انفجارات منطقتي كنارك وجبهار جنوب شرق إيران. في ختام الجولة نستعرض لكم مستمعينا ومشاهدينا آخر تطورات الحالة الجوية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة أجورتين، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 27 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 51 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخيرات لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. صبحكم بكل الخير أكيد مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، بنرحب فيكم. صباح الرسائل النصية الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، من الرسائل اللي وصلتنا صباح اليوم: صباحكم فلسطيني نابلسي من عمان، إلى أهلنا بفلسطين عامة، وصباح خاص إلى زوجتي ألاء بالسعودية، وصباح الورد إلى قناة الفجر والعاملين فيها. يسعد صباحكم يا رب. وصباح مرسل هاي الرسالة الأستاذ ماجد السراوي: صبحك بكل الخير إلى كل وزوجتك أكيد، وصباح الخير لكل أهلنا ومتابعينا في الأردن في السعودية، أبنائنا يصبحكم بكل الخير. صباح الخير لأهلنا في نابلس، أهلنا في جنينة، أهلنا في قلقيلية، في طوباسة، في سلفيت، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير أكيد مستمعينا ومشاهدينا الكرام لكل أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، أهلنا بالداخل الفلسطين المحتل، وأهلنا في غزة الحبيبة. وصباح الخير أكيد لكل أهلنا أبناء فلسطين المغتربين وين ما كانوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنصبح عليهم أو بنمسي عليهم على اختلاف الوقت بيننا وبينهم، لكن إن شاء الله يا ربي دائما يكونوا بخير وبصحة وبسلامة. خلونا متابعينا الكرام ومستمعينا ومشاهدينا نروح لأول محطة من محطاتنا لنهار اليوم الأربعاء. احنا بنحكي عن هالعالم اللي عملنا بنعيشه وكيف صارت التكنولوجيا جزء أساسي من العملية التعليمية. الصف الدراسي بطل يكون محصور فقط داخل جدران ومعلم وطلاب، بالعكس اليوم احنا بنحكي عن خبرات الطلبة، عن خبرات المعلمين، على كل شيء خارج حدود الصف المدرسي. ومن هون كان في أهمية لانطلاق برنامج التوأم الإلكترونية اللي بيفتح المجال أمام المدارس والمعلمين والطلاب كمان، لحتى يكون في تواصل وتعاون مع مدارس من دول أوروبية ودول شريكة بتنفذ مشاريع تعليمية مشتركة. من خلال هالمشاريع بيتم توظيف التكنولوجيا وربط التعليم بالمنهاج بطريقة تشاركية وبطريقة مبتكرة. تعالوا نعرف أكثر عن برنامج التوأم الإلكترونية مع ضيفتنا اللي بتنضم وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذة تمارا عرفات مسؤولة قسم التبادل الثقافي في وزارة التربية والتعليم العالي. صباح الخير أستاذة تمارا.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
0: صباحك بكل الخير. لما إحنا بنحكي عن برنامج التوأم الإلكترونية، شو يعني هالبرنامج؟ خلينا نعرف المستمع والمشاهد عن برنامج التوأم الإلكترونية، مين هي المدارس، من هم المعلمين، وكيف استطاعوا 43 معلمة فلسطينية إنهم يحصدوا الجودة الوطنية من خلال هالمشروع.
1: أول شيء يسعد صباحكم. تنشي التوأم الإلكترونية هي منصة تعليمية بتستهدف الكادر التعليمي في مدارسنا من معلمين وإدارات، بتهدف للتواصل والتعاون، تطوير مشاريع، تبادل خبرات، وبالتالي الانضمام لأكبر مجتمع تعليم مؤثر في أوروبا، وتسهم في التطوير المهني للمعلمين خاصة فيما بتعلق بالتكنولوجيا، المعلومات، الاتصالات، وطريقة استغلالها بطرق تعليمية تشاركية. فلسطين انضمت لبرنامج التوأم الإلكتروني في عام 2024 مع 44 دولة أوروبية بالإضافة لدول الأردن ولبنان وتونس. التوأم الإلكترونية هي بناء مشاريع إلكترونية عن طريق تبادل مشاريع ما بين معلمين فلسطينيين ومعلمين من أوروبا أو الدول اللي ذكرت لك إياهم. وهي المشاريع تندمج تحت المنهاج، يعني إيش مثلا عملنا مشروع عن الريسايكل، هذا المشروع يندرج تحت منهاج اللغة الإنجليزية مع العلوم العامة، فلازم يكون هذا المنهاج داخل في صميم هذا المشروع، ويتم تبادل هذا المشروع وبناؤه مع دول شريكة. وطبعا طلابنا هم الأساس، هم اللي بيشتغلوا هذا المشروع مع أقرانهم في أوروبا طبعا تحت إشراف المعلمين، وبناء خطة لعمل هذا المشروع مع الدول.
0: ليش كان مهم انه وزارة التربية والتعليم تدرج هذا المنصة، يعني انضمت لبرنامج التوأم الإلكتروني فلسطين في العام 2024، ليش كان مهم بالنسبة لوزارة التربية والتعليم أنه تنضم لهذا البرنامج؟
1: أول شيء البرنامج هو بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مع مكتب إراسموس بلس الوطني. طبعا من جهود وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الحثيثة لخلق جيل واعي وبناء شخصية الطلبة، وأنه كيف نقدر أنه نقدم لطلابنا كل شيء جديد وقادر على إيصالهم لأعلى مستوى من التعليم. فكان فكرة الوزارة أنه هذا البرنامج بيخدم طلابنا. هلأ البرنامج بالنسبة للطلبة بيعمل على تطوير مهاراتهم الرقمية، بيقوي عندهم اللغة والاتصال والتواصل مع زملائهم في الخارج، كمان بيعمل على تحسين العمل الجماعي لديهم، التفكير النقدي والإبداعي، إنهم يتعرفوا على ثقافات مختلفة ويتعرفوا على الآخرين ويحترموا الآخرين ويحترموا هذا الاختلاف ما بينهم ما بين أقرانهم في أوروبا. كمان يعمل على تحمل المسؤولية والمبادرة. فهذا البرنامج إحنا بالنسبة لنا جدا مهم بالنسبة للطالب الفلسطيني. كمان بعطي فرصة للطالب يثبت وجوده في المجتمع الدولي ويثبت أنه هو قادر على المشاركة والإبداع والمنافسة في بيئة تعليمية دولية.
0: يعني وهذا جميل جدا، بينفع للطالب ولا المعلم قديش مهم يكون عندنا مدارس منفتحة على هذا النظام. خلال هالعامين 77 مدرسة، 128 معلم ومعلمة حسب ما قرأت من تفاصيل هذا المشروع، هذه المنصة اليوم. صحيح. هذا النمو الكبير كيف ممكن قراءته من داخل وزارة التربية والتعليم؟ هاي المدارس اللي كانت مشتركة والمعلمين والمعلمات هم فقط تحت نظام المدارس الحكومية ولا كان أيضا في بالتعاون مع المدارس الخاصة؟
1: لا، في عندنا مدارس خاصة، في عندنا مدارس وكالة كمان. إحنا بنحاول إنه نشرك جميع طلبتنا في جميع المدارس الموجودة، وإن شاء الله يعني نستطيع قريبا في الوقت الراهن إنه نشرك مع طلابنا في غزة إن شاء الله، إنه يزبط الموضوع يعني
0: إن شاء الله
1: في الظروف. فإحنا بنحاول إنه جميع فئات الطلبة تكون حاضرة معنا في البرنامج.
0: طب الإنجاز الأكبر اللي كان في هذه التوأمة إنه عنا 43 معلمة فلسطينية حصلوا على شهادة الجودة، شو يعني هالشهادة تحديدا؟
1: شهادة الجودة الوطنية هي شهادة منمنحها للمشاريع اللي أنهت مشاريعها. طبعا إحنا بنفتح باب الترشيح لهذه الشهادة وبيقدموا المعلمين عليها، وبناء على معايير خاصة بتم دراسة كل مشروع على حدة وإعطاء العلامة، ومن ثم نعطي هاي الشهادة بناء على العلامات. وهاي الشهادة هي شهادة الجودة الوطنية على مستوى فلسطين. ومن ثم لاحقا أفضل المشاريع برضو في معايير معينة إلها بنرشحها للحصول على شهادة الجودة الأوروبية في المنصة التعليم الأوروبية. والعام الماضي عندنا 14 معلمة حصلوا على شهادة الجودة الأوروبية، هن قدموا 14 والحمد لله أخذوها 14.
0: حلو. طب لما إحنا بنحكي معايير لازم يحققها هذا المشروع، والشهادة تمنح بس لمجرد إنه المعلمين شاركوا في البرنامج ولا عن جد بيكون في هناك تقييم على جودة المشروع؟
1: لا، بيكون في تقييم على جودة المشروع. يعني إحنا في معايير خاصة حاطينها لتقييم المشروع، منها التعاون والتواصل ما بين المدارس الشريكة، كيف وظفوا التكنولوجيا في المشروع، الإبداع في التعليم، دمج وتكامل المباحث في المنهاج، والنتائج والأثر والتوثيق اللي وثقوه خلال رحلتهم في المشروع. هذه كلها مندرسها وبعدين بنعطي العلامات بناء على هذه النتائج والمعايير.
0: أستاذة تمارا، يعني لما إحنا بنحكي عن عمل جماعي بنحكي عن تبادل ثقافي بنحكي عن تعليم مشترك ما بين فلسطين وبين دول أخرى في تحت إطار التوأم الإلكترونية. هاي المشاريع كيف بتساعد برأيك في تنمية مهارات الطلاب والمعلمين، مثل الاتصال، التواصل، التفكير، حل المشكلات، التفكير خارج الصندوق، والتفكير بأي شيء يتعلق بالتعليم بطريقة غير تقليدية؟
1: بالنسبة لهاي الجوانب، هاي الجوانب لمسناها بشكل قوي من خلال زياراتنا للمدارس، زيارات الميدانية اللي قمنا فيها. شفنا قديش كان هذا البرنامج مؤثر على الطلبة بشكل إيجابي في جميع المناحي اللي حضرتك ذكرت فيها. الطلبة تفاعلوا تفاعل إيجابي بشكل كبير مع هذا البرنامج.
0: يعني كان في ملاحظة أنه المعلمين اللي كانوا مشاركين صاروا أكثر قدرة على استخدام الأدوات الرقمية وحتى توظيفها في التدريس والتعليم؟
1: طبعاً هن استخدموا التكنولوجيا كوسيلة وليست هدف. وكان هذا الإشي كتير إيجابي وأثر على الطلبة ومنح الطالب أنه يكون أعطاه فرصة كبيرة أنه يكون حاضر في مجتمع دولي وأنه يثبت نفسه ويثبت أنه قديش إحنا الطالب الفلسطيني قادر على المشاركة والإبداع والمنافسة في خلينا نقول بيئة تعليمية دولية. وأثبتوا نفسهم الحمد لله طلابنا، وأثر عليهم يعني صقل شخصياتهم بطريقة جميلة جدا، وأعطاهم فرصة أنه مثلا ياخدوا قرارات، يشاركوا في المشروع، يتحملوا مسؤولية كمان. كانت الفرصة جميلة جدا، ويعني بطل إنه هو مجرد طالب يتلقى المعلومة، بالعكس صار إنه هو شريك في عملية التعليم.
0: وبنرجع بنحكي قديش الطلاب المشاركين، الطلاب الفلسطينيين لما يشتغلوا في هذا المشروع مع طلبة من دول أخرى على مشروع واحد، أكيد بيكون في هناك مهارات وفي قيم بيكتسبوها، في ثقافة بيتعرفوا عليها، فهذا شيء مهم جدا. أستاذة تمارا، اليوم من خلال كل هذه المشاريع اللي بيكون فيها توأمة ما بين فلسطين ودول العالم الأخرى، اللي بيكون فيها شراكة، تبادل طلابي، انفتاح على ثقافات وعلى طرق تعليم وأساليب تعليم مختلفة عن التعليم الفلسطيني، قديش مهم أنه نقدر نشارك أكبر قدر ممكن من المدارس، من المعلمين ومن طلبتنا؟
1: هو طبعا مهم أنه نشاركهم جميعا، وإحنا شغالين على هذا الموضوع لأنه بهمنا أنه كل الطلاب ياخذوا هاي الفرصة ليثبتوا نفسهم ويحصلوا على تعليم بطريقة خلينا نقول مختلفة نوعا ما، مش مجرد تلقي المعلومة. فإحنا بنحاول وشغالين على هذا الموضوع إنه نشرك أكبر قدر من المدارس معنا في المرحلة القادمة إن شاء الله، ويعني نتأمل إنه الظروف تكون تسمح إنه أكبر عدد من المدارس يدخلوا معنا، وإن شاء الله تضبط معنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وإحنا بنتمنى أنه تكون هذه المشاريع اللي إلها أثر كتير كبير على المعلم وعلى الطالب من الناحية التعليمية ومن الناحية الثقافية ومن ناحية تعزيز المهارات والسلوك لدى الطالب والمعلم، ويفتح له أفاق كبيرة أمامه من ناحية اكتساب مهارات تعليمية من دول أخرى من خلال العمل على مشروع واحد بين طرفين، بين معلمنا وطالبنا الفلسطيني وبين معلمين وطلبة من دول الأخرى. كل التحية والاحترام لكم. وهيك يعني قديش مهم التوأمة الإلكترونية، اللي ما بنحكي أنه هي عبارة عن منصة أو مشروع إلكتروني، ولكن هي بنحكي عن نقلة نوعية للطالب الفلسطيني من أنه يكون متلقي للتعليم من معلمه على السبورة إلى منفتح ومتعاون ومشارك لكثير من المعلمين والطلبة. كل التحية والاحترام لك أستاذة تمارا عرفات، مسؤولة قسم التبادل الثقافي في وزارة التربية والتعليم العالي، على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر لحتى نحكي عن التوأمة الإلكترونية، ونحكي من خلال التوأمة 43 معلمة فلسطينية استطاعوا أنهم يحصدوا على الجودة الوطنية. شكرا أستاذة تمارا، يسعد لي صباحك.
1: العفو.
0: وصباحك فل. يسعد صباحك أستاذة تمارا من جديد، وصبحك بكل الخير، وصباح معلمنا الفلسطيني، صباح المعلم الفلسطيني، صباح الطالب والطالبة، صباح الكل الفلسطيني. يعني تقريبا يومين، ثلاث أيام، خميس جمعة وسبت، بيفصلونا فقط عن بدء العام الدراسي الجديد. كل عام وأمهاتنا آبائنا بألف خير، كل عام ومعلمينا ومعلماتنا بألف خير، وكل عام وطلابنا وطالباتنا بألف خير إن شاء الله. عام دراسي موفق لكم جميعا. رحلة فاصل ونرجع نكمل معاكم.

بشوفك يا بشوفك يا بشوفك بالقهار بنسلم طلع فيك بدي جن

صباح الخيرات لكم مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا. صباح الصوت الطربي، صباح الخير للرايين والفايقين، صباح الخير أستاذ وجدي الجابي، صباح الخير جميعا. نتمنى لكم يوما خفيفا جميلا مليء بالراحة والهدوء والبركة في كل خطوة، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكم جميعا. كمان مشاهدينا الكرام، صباح الخير للخالي مقبولة صباحة، يسعد صباحك، صباح الخير. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب، ووفقنا في جميع أمورنا، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، صباح الخير. اللهم هب لنا من خيراتك ورحماتك ما تشرح به صدورنا وتجبر به خاطرنا. صباح الخير، صباح الفل. خالي علي أبو شنبي، سعد لصباحك يا رب، صباحك بكل الخير في صباح يوم الأربعاء. يا رب ارزق بيوتنا السكينة وسعة الأرزاق وراحة البال وانفراج الهموم والأحزان. صباح الخير والسعادة. كمان في عنا رسائل صباحية، يسعد صباحكم. لمين هالرسالة الصباحية؟ خالي أم محمد أصلان، يسعد صباحك يا رب. أسأل الله المنان أن يجبر خواطركم جبرا يليق بكرمه، وأن يقضي لكم كل حاجة، ويغنيكم بفضله عمن سواه، ويحفظكم بعينه التي لا تنام. صباح الخير، صباح الخيرات لإلكم. السائقين بنصبح عليهم كمان مرة، شفريين اللي بلشوا يعني هلأ يشتد الشغل، يسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله نهاركم خير، نهاركم خير وبركة. وخاصة السائقين والشفريين اللي بيشتغلوا على الخطوط الخارجية، إن شاء الله يا رب كل أموركم تكون ميسرة، بعيدا عن الأزمات، وبعيدا عن الإغلاقات، وبعيدا عن الحواجز اللي بتخليكم بصراحة. الله يكون بعون الشفرية، الله يكون بعون الناس اللي بتتنقل بشكل شبه يومي على الحواجز والطرقات. لو بدنا نحكي سريعا جدا إلى آخر تحديث لأحوال الطرق في محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، بوابة النبي الياس مغلق، سرة تفتيش، عناب مغلق، دير شرف أزمة خانقة. على العكس تماما لطرق تانية، جسر أودلا، زعترة، حوارة، قراوة، دوار طنيب، مفترق جيت، عورتال، مربع بورين، الفندق، حاج 17، سلة الظهر، بزارية، برقة، وعين شبلي، كلها الطرق سالكة إن شاء الله. كمان محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش تفتيش، فرش الهواء أزمة، دوار تقوع تفتيش، مرح رباح، المنشية سالكة، دوار دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس، وادي السمن، راس الجورة، العروب العجوري، هاي الطرق مغلقة. بني نعيم سالكة، كرمة سالكة، ترقومية سالكة، جرت الجمعة الشمعان سالكة، وإن شاء الله ربي كل الطرق أمامكم مستمعينا ومشاهدينا تكون سالكة يا رب، وتكون الحواجز كلها ميسرة ومسهلة يا رب العالمين، بدون أي معاناة وبدون أي ساعات من الانتظار حتى يفتح حاجز أمامكم، أو تضطروا أنكم تسلقوا طرق تانية طويلة جدا، يعني طرق بنلف فيها الرأس الرجاء الصالح علشان نوصل على المدينة اللي إحنا بدنا إياها. إن شاء الله يا رب يومكم خالي من هذه المعيقات والعراقيل كلها. خلينا نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامج طلة فجر، ومن التوأم الإلكترونية خلونا نروح للمحطة التالية. في المحطة هذه رح نحكي عن جسر الملك حسين اللي هو يعتبر مش معبر حدودي، بوابة الفلسطينيين إلى خارج فلسطين سواء للأردن أو للعالم أجمع، أحد أكثر الملفات

0: اللي بتربط يوميا بترتبط يوميا بمعاناة الفلسطينيين والمسافرين من الانتظار الطويل، الاقتضاض إلى محدودية ساعات العمل وآلية إدارة الحركة. في الوقت اللي بتتحدث فيه حملة حقن الجسر 24 ساعة على 7 أيام عن بدء أعمال التجريف والأعمال التحضيرية تمهيدا لتنفيذ مشروع جسر الملك حسين الجديد. أنا ما بدي أخوض بالتفاصيل، أترك التفاصيل لذوي الشأن والاختصاص مع منسق الحملة الأستاذ أمين عنابي. أستاذ أمين، يسعد صباحك.
1: صباح الخير إليك ولا جميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. أستاذ أمين، لما إحنا بنحكي اليوم عن هذه المعاناة، معاناة ما انتهت بشكل جذري، ولكن إحنا مستمرين للوصول إلى إنهائها بشكل جذري ونهائي. شو آخر المستجدات اللي دفعتكم لإصدار التصريح الصحفي اللي أصدرتوه يوم أمس؟
1: يعني في البداية شكرا لكم وشكرا للمتابعة والاهتمام. نحن في ائتلاف حقنا الجسر 24 على 7، يعني نتابع باهتمام شديد ما يحصل من مجمل التطورات على الجسر، سواء كان قبل البدء بمرحلة تنفيذ البناء الجديد أو حتى حاليا. أعتقد أن هناك يعني تحسن واضح وملحوظ على خدمات السفر من قبل الجانب الأردني، من جانب الأردني باتجاه فلسطين. هناك أصبح في سهولة بالحركة، لم يعد هناك قيود صعبة. في بعض الإجراءات بحاجة لمعالجة، اللي منها موضوع المنصة وإشكاليات المنصة والحجزات المسبقة اللي بتصير على المنصة. احنا بنتابع باهتمام شديد وكل مجمل القضايا هاي، وما زلنا على تواصل مع جميع الجهات، سواء كانت الجانب الفلسطيني بمجمل إجراءات الأنواع الجسر، والجانب الأردني بمجمل التطورات اللي حصلت بعد بداية نشاطنا وحملتنا في المبادرة اللي بدأت قبل عام، يعني في بداية العام، يعني من شهر واحد عمليا. حاليا بناء على جهود الجميع وجهودنا تحديدا في موضوع إبراز قضية الجسر، أصبح هناك في حراك في الأردن، وهذا الحراك نتج عنه قرار في الحكومة الأردنية بوضع موازنة خاصة لبناء الجسر، طبعا بالإضافة لموضوع زيارة وزير الداخلية، بالإضافة لمجموعة التحسينات. وهذا جاء نتيجة إصرارنا ومتابعتنا الحثيثة مع الشركاء بالأردن، سواء كان أعضاء برلمان أردني أو حتى مؤسسات حقوقية أردنية أو حتى شخصيات أردنية. تتوج هذا بقرار الحكومة الأردنية بالبدء بإنزال عطاء، بالبدء بإنشاء جسر جديد بموازنة 2.5 وتقريبا 8 مليون دينار أردني. هذا الجسر أعتقد أنه سيأخذ عام أو عام ونصف حين ينتهي، ولكن إذا ما تم الانتهاء من هذا المشروع أعتقد أنه جزء كبير من المشكلة من طرف الجانب الأردني انتهى. تبقى المشكلة الأساسية وعنق الزجاجة اللي هي الجانب الإسرائيلي. نحن مستمرون مع القوى الديمقراطية ومع أعضاء البرلمان، أعضاء الكنيسة الإسرائيلي العرب، لمتابعة موضوع الضغط على الجانب الإسرائيلي بفتح الجسر 24 ساعة وزيادة ساعات العمل على الجسر، لأنه هو المعضلة الأساسية وهو المعيق حاليا لأي تطور ممكن يحصل في الجانبين الأردني أو الفلسطيني.
0: طب يعني لما احنا بنحكي بمجرد الانتهاء من هذا الجسر، الزمن او السقف الزمن المتوقع عام او عام ونصف، يعني هون احنا بنحكي المواطن الفلسطيني والمسافر رح يشعر بتحسن واضح وانتهاء لهذه الازمه بمجرد جاهزيه هذا الجسر. شو اللي رح يضيفه الجسر للمواطن الفلسطيني؟
1: يعني الجسر اولا مبني بطريقه تتناسب، وأن يكون معبر دولي كما هو المرافق المختلفة والممرات المختلفة زي المطارات. الجسر مجهز بكل الإمكانيات، مواقف سيارات، أماكن استراحة، أماكن خدمات، كل القضايا هاي. طبعا احنا وفقا للـ الصورة اللي تم نشرها، أعتقد أنه الجسر إذا ما تم الانتهاء منه أعتقد ستنتهي مشكلة أزمة الجسر والضغط على الجسر. يبقى المعضلة الأساسية كما تحدثت اللي هو الجانب الإسرائيلي. إحنا مستمرين الجانب الأردني متعاون جدا معنا. بالأمس كان فينا تواصل مع السفارة الأردنية بفلسطين هون، رحبوا في البيان وتم نقل البيان للجهات المعنية بالأردن اللي هو تصريحنا الصحفي، وفي زيارة قريبة للأردن ممكن خلالها يتم لقاء مسؤولين أردنيين فيما يتعلق بترتيبات وسماع وجهة نظر الفلسطينيين في مجمل التحسينات والمزيد من التحسينات على الجانب الأردني.
0: جميل جدا. طب الجسر الجديد راح يكون فيه قدرة استيعابية كبيرة لأعداد المسافرين المغادرين من فلسطين.
1: نعم. يعني الجسر الجديد جاء بناء على مجمل الأرقام اللي وصلت للجهات المعنية بالأردن اللي هي بتعبر الجسر، يعني بتدخل وبتطلع من خلال هذا الممر المعبر الدولي المهم. طبعا نتيجة هاي الأرقام هناك في دراسات بتصير كيف يمكن تحويل هاي الأرقام لمساحات للمواطنين بحيث يمروا بهدوء ويمروا دون أزمة ودون ضغط ودون المساس بكرامة الناس، وهذا أهم كثير من كل القضايا الثانية.
0: طب قبل قليل تحدثت وقلت أنه إن تم إنجاز هذا الأمر رح يشعر المواطن بتحسن كبير، رح يحل جزء كبير من المشكلة، لكن رح نضل موجودين بالضغط الكبير ألا وهو عنق الزجاجة. من خلال الخطوات اللي عمالكم تشتغلوا عليها بالضغط الكبير من أجل أنه يكون المعبر أو الجسر بيشتغل من جانب الإسرائيلي على مدار الساعة وعلى مدار 7 أيام، وإصراركم على مواصلة العمل من خلال هذا الجسم، حملة الجسر 24 في 7 أيام، قديش هو مطلب أساسي وحق لكل مواطن فلسطيني؟ كم المسؤولية اللي بتشعروا فيها وأنتوا بتعملوا تحت هذا المسمى؟
1: نحن من بداية انطلاق المبادرة ببداية هذا العام أعلننا في كل بياناتنا في كل مواقفنا في كل مقابلاتنا الصحفية أنه إحنا مستمرون، وأنا اليوم بعيدة كمان إحنا مستمرون اليوم وبكرة وبعد سنة وبعد سنتين، لأنه نحن نتحدث عن الهم الفلسطيني، هم المواطن الفلسطيني الذي تعرض لأبشع أنواع الابتزاز على الجسر وتحديدا من قبل الجانب الإسرائيلي. إحنا مستمرون وإحنا بندعو من خلال إذاعتكم الكريمة إنه الناس تلتف أكثر حول المبادرة وحول توجهاتنا اللي في النهاية هي تصب في مصلحة الجميع الكل الفلسطيني. إحنا مستمرون، وحتى فيما يتعلق بتعنت الجانب الإسرائيلي هذا لن يثنينا عن الاستمرار، لأنه إحنا بنعتبر قضية وطنية وساحة نضال جديدة إلها طابع إنساني وطابع حقوقي. مستمرون، الجانب الإسرائيلي ما زال متعنت، ولكن إحنا يعني على تواصل مع مؤسسات دولية وعلى تواصل مع جهات أجنبية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي قدر الإمكان. لن نتوقف نهائيا طول ما أزمة الجسر هي ما زالت مستمرة.
0: من خلال تواصل العمل بهذه الحملة، هل كان هناك اتصال وتواصل مع مؤسسات منظمات دولية لحتى تنقل معاناة الفلسطينيين في ما يتعلق بموضوع السفر عبر الجسر؟ وإن كان في هناك اتصال وتواصل مع جهات دولية، مين هي هاي الجهات اللي تواصلتوا معها؟
1: يعني إحنا أولا يعني في هناك مؤيدين للمبادرة خارج الوطن، بتم إرسال جميع المواد اللي بتصدر من المبادرة تحكم الجسر 24 على 7، ويتم توزيعها لوكالات الأنباء بدول مختلفة، منها في بروكسل، منها في أمريكا، منها في بعض مدن في بريطانيا تحديدا لندن مانشستر. في هناك فريق بيشتغل على هاي القضايا. إحنا مستمرون، الجهات اللي بنتعاون معها واللي بنأمل إنه يكون في لها دور أكثر بنحاول التواصل أكثر وتكثيف العلاقة أكثر مع الاتحاد الأوروبي، مع بعض الجهات الأمريكية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني. هذا يعني هذا مجمل القضايا، ولكن هناك خطة نأمل إنه ننتهي منها قريبا للتواصل أكثر مع شخصيات برلمانية ناشطة في الاتحاد الأوروبي وناشطة في البرلمانات الأوروبية.
0: وإن شاء الله نأمل يا رب أنه صدقا هذه الجهود كلها تكلل بالنجاح والوصول إلى الهدف الأساسي والحقيقي، ألا وهو إنهاء هذه المعاناة، معاناة المواطن الفلسطيني أثناء تنقله ومغادرته من أرض فلسطين الحبيبة إلى خارج البلاد. اليوم لو بدنا نجمل كيف هي طبيعة السفر حاليا عبر الجسر للمواطن الفلسطيني، خفت الأزمة شوي يمكن مع انتهاء العطلة الصيفية؟
1: نعم.
0: كيف طبيعة السفر هالأيام أستاذ أمينة حسب متابعتكم؟
1: يعني المغادر من الجانب الفلسطيني بغادر بكل سهولة، وإحنا لمسين هذا الحركة، هذا الوضع، استراحة أريحة، استراحة مكيفة مناسبة تساعد المواطن على اجتياز الاستراحة بسهولة دون إضاط. الجانب الأردني كان هناك أزمات ما قبل يعني إنشاء الطاعة وما قبل إنشاء الخيمة اللي كانت تتسع لحوالي أكثر من 500 شخص، كان هناك أزمة، اليوم لا يوجد أزمة. مجرد ما توصلي للجانب الأردني تدخلي على القاعة بأقل من 45 دقيقة بكون البص منتهي من كل الإجراءات، لأنه عندك حوالي 7 أو 8 نوافذ صارت تستقبل المواطنين. الأزمة خفت، حتى التعامل موضوع المنصة صار أخف شوي صغيرة.
0: لو يعني اليوم اللي بيفكر يسافر يعني بيقدر يأخذ حجز بطريقة أسهل شوي؟
1: نعم، الحجز مازال مستمر، ولكن لو نزلت على الجسر وحجزك كان بعد يومين أو بعد 3 أيام وصار في عندك ظرف طارئ مضطر تسافري، هناك في خيمة على الجانب الأردني للحالات الاستثنائية، وأغلب هاي الحالات اللي تتوجه على الخيمة، خيمة اللي عمليا حجزهم لاحقا، بتم يعني بتم تسفيرهم وإخراجهم بالبساط
0: بدون أي دفع رسوم إضافية.
1: لا يوجد رسوم إضافية، إحنا بنتحدث عن المعبر العادي للمواطنين. فيما يتعلق من VIP لسنا يعني ليس هذا شعارنا ولا هدفنا تحسين الخدمة على VIP. VIP نظام موجود في كل دول العالم، لمن يستطيع التوجه لهذه الخدمة يستطيع.
0: صحيح.
1: ولكن إحنا بنحكي عن عامة الناس اللي إمكانياتها محدودة وتستطيع أن تستخدم الجسر العادي، ويجب أن تستخدمه باحترام وكرامة وعزة نفس.
0: كل الاحترام، كل التحية والمحبة لكم أستاذ أمين، يعني نتمنى لكم التوفيق، مشكورين على متابعتكم، مشكورين على هذه الخطوة وهذه الحملة وهذه المبادرة اللي صدقا لامست هم المواطن الفلسطيني وعملت طوال الليل والنهار من أجل أنه يكون في خطوة جادة لإنهاء هذه المعاناة من جذورها. بناء جسر جديد، هذه واحدة من النتائج الملموسة على أرض الواقع نتيجة التعب كله اللي أنتوا واصلتوا العمل عليه من بداية العام، وحتى من قبل بدأ هذه المعاناة مع بداية الأشهر الأولى من العام الحالي. كل الشكر والاحترام. نعم. لك الأستاذ أمين عنابي، يسعد صباحك يا رب.
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
0: يسعد صباحك يا رب العفو، واجبنا دائما أن نكون متابعين وحضراتكم مستمعين ومشاهدين لحتى نطلعكم أكثر على آخر التطورات والتفاصيل المتعلقة بالجسر والسفر وطبيعة السفر هالأيام من بعد ما خفت الأزمات اللي هي مجيء أبنائنا المغتربين على فلسطين والعطل الصيفية وكثرة الإجازات والرحل والطلعات والنزلات. يعني اليوم السفر يمكن أصبح بسهولة أكثر من الأشهر السابقة، أخف وتيرة بما يتعلق بالأزمة والانتظار وساعات الانتظار، وأصلا يعني منعرف فصل الصيف يعني بتكون ارتفاع درجات حرارة وما إلى ذلك. لكن على العموم إن شاء الله يا رب كل الأمور تتيسر وهذه الخطوة يتم العمل فيها بأسرع وقت ممكن. بناء الجسر الجديد قديش بنحكي عن بحل تقريبا حسب ما فهمنا من الأستاذ أمين أنه بحل جزء كبير من المشكلة، ممكن بيزيد عن 70% إذا بنحسبها بالنسبة أو 80%. إن شاء الله يا رب يكون العمل جاري على قدم وساق بالتعاون مع كل الجهات الشريكة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لحتى يكون في عدد ساعات عمل أطول في الجسر. كل المحبة والتحية والاحترام لكم مستمعينا ومشاهدينا على متابعتكم الدائمة وإيانا في برنامج طلت فجر. خلينا نروح حاليا مشاهدينا متابعينا لفاصل، وبعد هالفاصل رح نرجع نكمل معاكم بالنصف الثاني من برنامجنا لصباح اليوم الأربعاء. في النصف الثاني رح نحكي عن كأس فلسطين للتجميل، مواهب فلسطينية توجت بالإبداع وقامت على صنع مستقبل للمهنة بشكل أفضل. شو يا ترى طبيعة هذه البطولة، بطولة كأس فلسطين للتجميل الثالث 2026، مهرجان التراث والتجميل فلسطين 2026، طبيعته وتفاصيله؟ كل هذه التفاصيل رح تكون معنا في برنامج طلة فجر. رح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامجنا.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم بالنصف الثاني من برنامج طلت فجر. أكيد في هالنصف الثاني رح نحكي عن بطولة كأس فلسطين للتجميل. جمعت كثير من المواهب تنافسوا في مجالات مختلفة ومتعددة، من المقص للفرشاي ومن كرسي الصالون لمنصة المنافسة والتتويج. مهنة التجميل والحلاقة مش مجرد مهنة عادية اليوم، مساحة حقيقية لحتى نبرز الإبداع والمهارة والمنافسة والتميز. في مهرجان التراث والتجميل الفلسطيني 2026 كانت المنافسة على لقب كأس فلسطين للتجميل مساحة لاختبار المهارات المبدعة من فئة شبابنا وفئة الشابات وإظهار هاي المواهب الفلسطينية أمام لجنة التحكيم وأمام الجمهور كافة. اليوم رح نستضيف من خلال برنامجنا أصحاب الإنجاز 4 شباب نجحوا في الوصول إلى المراكز المتقدمة. طبعا هم أكثر من 4 شباب، ولكن عندنا شابين بالمركز الأول مكرر وشابين بالمركز الثاني مكرر، ورح نحكي أكيد كل الأسماء اللي فازوا في مجال قصر رجالي تسريحة عريس في بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026. طبعا في عندنا شباب من رام الله، شباب من أريحة، وشبابنا من طول كرم اللي بنفخر فيهم. فخلونا أكيد نرحب مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا بضيوفنا اللي رح يكونوا معنا في هذه المحطة وفي هذا المشوار. بنرحب بضيفي في استوديو برنامج طلت فجر صبحي حجير اللي كان حاصل على المركز الثاني بمسابقة قصر رجالي تسريحة عريس في بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: وأيضا في استوديو برنامج طلت فجر حسن أبو صفاقة المركز الثاني بمسابقة قصر رجالي تسريحة عريس في بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026.
2: صباحك
0: بكل الخير. وأكيد بنرحب من خلال الاتصال الهاتفي بضيفنا اللي بينضموا أيانا، الأستاذ أشرف سوداني رئيس مهرجان التراث والتجميل الفلسطيني 2026 مسابقة كأس فلسطين للتجميل للرجال والسيدات. ورح يكون معنا أيضا في برنامجنا ضيوف آخرين، حمزة الفار وأيضا الشباب اللي حصلوا المركز الأول بلال القريشي وآدم خصيب. لكن حاليا خلونا نبدأ مشوارنا الصباحي والحديث عن هذا المهرجان مع رئيس المهرجان الأستاذ أشرف. يسعد صباحك أستاذ أشرف.
3: يسعد صباحك صباح المستمعين.
0: صباحك بكل الخير ومبارك لكم هذا الإنجاز الفلسطيني اللي من خلاله استطعتوا أنكم تسلطوا الضوء على المواهب الشابة سواء من الشباب أو الصبايا العاملين في مجال التجميل بفلسطين. لو بدنا نحكي عن الفكرة الأساسية اللي جاءت من وراء هذا المهرجان وهذه المسابقة بطولة كأس فلسطين، خلينا نحكي أكثر عن التفاصيل، عن الدوافع اللي كانت موجودة لحتى تكون عندنا بطولة كأس فلسطين للتجميل ضمن مهرجان التراث والتجميل في فلسطين.
3: حقيقة أول شيء صباحك صباح المستمعين، شكرا لكم على الاستضافة. مهرجان التجميل والتراث الفلسطيني هو شكين مع بطولة كأس فلسطين. مهرجان التجميل والتراث الفلسطيني جاءت الفكرة قبل 7 سنوات، هي الفكرة بقرار من إدارة نقابة رام الله بأن تكون هذه المهنة هي نابعة من هويتها، من تراثها، من تاريخها، من فنها، من إمكانياتها، من معاركها. بعد عدة سنوات لمشاركة نقابة رام الله وأبناء المهنة في أكثر من دولة في العالم، كان هناك اطلاع حقيقي على مهارات فلسطينية وكفاءات فلسطينية عالية. فإحنا كانت فكرتنا أنه ليش ما يكونوا هدول الفلسطينيين هم اللي عندهم الكفاءات والمهارات العالية جدا، هم جذورها وأصلها ومهنتها، وأغلب المهن تعلموها من أبياتهم وتعلموها من أقاربهم وتعلموها من أولاد البلد، من مراكزنا، من مدارسنا، من إشرافنا من وزارة العمل. ليش ما يكون هاي هي تابعة وراح تكون هي أصلها نابعة من حضارتنا، من تاريخنا، من تراثنا، من مهنتنا الحقيقية؟ ليش نستورد أفكارنا من الخارج؟ ليش ما نكون إحنا أصحاب الفكرة؟ إحنا اللي بنصدر فكرتنا، إحنا اللي بنصدر مهنتنا، إحنا اللي بنصدر فننا وكفاءاتنا العالية اللي موجودة في البلد. فجاءت فكرة مهرجان التجميل والتراث الفلسطيني هو حفاظ على الأصول المهني وعلى هويتنا وعلى تراثنا وعلى حضارتنا وتاريخنا في هذا المجال. أما على بطولة كأس فلسطين الثالث، هي بطولة كأس فلسطين الثالث أجد تجربي بعد للمنتخب الفلسطيني التجميل. بعد 10 سنوات المنتخب الفلسطيني التجميل ممثل قطاع التجميل أو ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع التجميل في الاتحاد العالمي الأوأمسي اللي هو بطولة كأس العالم. إحنا الوحيدين العرب في بطولة كأس العالم بين 70 دولة، شاركنا على مدار 10 سنوات منافسين في جميع دول العالم، حصلنا على عدة جوائز عدة كؤوس عدة مراتب، وكان آخرها فلسطين احتلت المرتبة الثانية عالميا، على المستوى الرجال على مستوى السيدات احتلت المرتبة الرابعة عالميا. فجاءت الفكرة من هنا إنه في ظل الظروف اللي بيعيشها مجتمعنا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل الإمكانيات المحدودة جدا، في ظل القهر اللي بيعيشه هذا المجتمع والتهويد، وفي ظل النهب وسرقات ثورات جميع مجتمعنا وكلة الإمكانيات اللي متوفرة عند كل القطاعات مجتمعنا مش بس الحلاقين، جينا إحنا من هنا اللي نخفف على الناس العبء ونخلي الناس هي جزء تعيش التجربة في كأس بطولة العالم، اللي ما عندها إمكانيات للسفر، اللي ما عندها إمكانيات للخروج، اللي ما عندها. فإحنا جبنا التجربة لبطولة كأس العالم، هي تجربة عاشها المنتخب الفلسطيني وفريق فلسطين في العالم، نكلنا كل المهارات كل التقنيات كل التجربة على أرض فلسطين عشان إحنا يستفيدوا أبناء شعبنا، ومن خلالها نبرز المواهب والمهارات والإمكانيات والقدرات مع أبناء شعبنا ومع أبناء المهني اللي نقدر إحنا نأهلهم اللي يكونوا هذول جزء يمثلوا فلسطين في بطولة كأس العالم. وكانت هاي التجربة من خلال لجنة حكام دوليين، لأن من خلال منتخب معتمدين في بطولة كأس العالم، أيضا من لجنة حكام، لجنة مدربين أيضا معتمدين. وكانت هاي التجربة الثالثة وكانت الحمد لله ناجحة كثير، وإن شاء الله إحنا رح نبدأ خلال الشهر هذا التحضير للرابعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب بهذه البطولة كم كان حجم المشاركة هذا العام؟ كم محافظة كانت ممثلة بالمسابقة؟ إيش هي الفئات اللي تنافس عليها المشاركين؟ كان في اختلاف في ما بين مسابقات الرجال ومسابقات السيدات؟ إيش أبرز المعايير والمهارات اللي تم اعتمادها في البطولة خلال المهرجان؟
3: هي فكرة البطولة هي فكرة برضو جسدناها إحنا بالتناغم مع مهرجان التجميل والتراث الفلسطيني، كانت فكرتها عريس فلسطيني وعروس فلسطيني. فكانت حلاقة العريس الفلسطيني هي من شروطها إنه يكون عريس فلسطيني بشعر، ممنوع يكون فيه أي هناك رسومات للشعر، ممنوع يكون فيه أي ألوان للشعر، لازم يكون الشعر مستوي، لازم يكون لابس بدلة رسمية في لبس، يكون ما في أي شيء خارج نطاق العريس. بالإضافة العروس الفلسطيني كانت مسابقات على 4 اللي هي الحنة والأظافر والتساريح والميك أب. بالإضافة إنه العروس الفلسطيني إيش اللي بتهيئها، هي كانت من شروطها إنه يكون الثوب الفلسطيني، إنه كان يعملونها الشعر والحنة والأظافر والميك أب. هي 4 مسابقات مع الرجال 5 مسابقات. كانت المشاركة من الخليل حتى كالكي من جميع المحافظات، شاركوا من كل المحافظات بدون استثناء، الحضور كان لجميع المحافظات. كانت التعاون مع نقابات أصحاب الصالونات في فلسطين، وأنا بوجه التحية لكل النقابات في الضفة الغربية على تعاونها وعلى حضورها وعلى مشاركتها معنا في المهرجان. وأيضا يعني من خلالكم بوجه التحية لوزارة العمل وللشركات الدائمة ولشركتنا ولشركات الدائمة واللي ساهمت معنا في، وأنتم تلفزيون فجر ما شاء الله عنكم كنتم موجودين وحاضرين، وكل الإذاعات وكل المحطات والمؤسسات الإعلامية، بشكر كل الجميع ان شاء الله في اللي دعمنا. بالاضافه انه كانت البطوله على مشاركه 144 شخص اللي نافسوا وشاركوا او عرضوا في هذا المهرجان، في المهرجان والبطوله 144 مشكلين من الخليل حتى قلتلي من جميع المحافظات، وحتى جميع المحافظات تمثلت في الفوز وفي المشاركة وفي الحضور
0: ما شاء الله. طب أستاذ أشرف، هل لكم توجه لأنه يتحول كأس فلسطين إلى حدث سنوي أكبر في كل عام، ممكن يفتح المجال أمام مشاركات عربية ودولية في المستقبل القريب؟
3: حقيقة احنا في حديث وفي تحضير مع دول في زي دبي في تحضير بطولة كأس العرب بإشراف المنتخب الفلسطيني وبالتحضير مع المنتخب الفلسطيني مع مؤسسات عربية من خلال السعودية من خلال قطر والإمارات من خلال الإخوان في الأردن. راح يكون هناك في تحضير لبطولة كأس العرب ونقل التجربة. ولكن احنا يعني بدي احب انوه لهي النقطة ليش بطولة كأس العرب وفلسطين راح تكون هي اللي تنظم هاي الأمور. فلسطين هي معتمدة بطولة كأس العالم اللي هي ممثلة المنطقة العربية المدرسة هي ممثلة المنطقة العربية في الاتحاد العالمي للتنظيم OMC. فأي فريق عربي أو أي دولة عربية راح تكون موجودة في بطولة كأس العالم راح تكون من خلال فلسطين لأنه إحنا المسؤولين المنطقة الزون للمبادرة.
0: كل التحية والاحترام لكم وما شاء الله عليكم، يعني أبدعتوا بهذا المهرجان وأبدعتوا أيضا بهذه البطولة. أشكرك كل الشكر أستاذ أشرف سودان رئيس مهرجان التراث والتجميل الفلسطيني 2026 مسابقة كأس فلسطين للتجميل للرجال والسيدات اللي كان بضم ثلة من شبابنا وسيداتنا وصبايانا اللي كان عندهم مهنة التجميل هي مش مجرد مهنة بيشتغلوا فيها، هي شغف بالنسبة لهم. شكرا كثير لك أستاذ أشرف، نستنى منكم المزيد.
3: أشكرك ومبروك لكل الفائزين وأشكر جميع اللي حضروا معنا واللي شاركوا معنا ومبروك للجميع إن شاء الله.
0: كل المحبة والاحترام، شكرا كتير لك. وخلونا ننتقل مشاهدينا ومتابعينا إلى ضيوفي في استوديو برنامج طلة فجر صبحي حجير المركز الثاني في تسريحة عريس قص رجال، وأيضا حسن أبو صفاقة كان بنفس المركز الثاني. ألف مبارك يا شباب، ما شاء الله عليكم.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: طيب أبدأ مع حسن. حسن ألف مبروك، ما شاء الله عليك. يعني أبدعتوا، كنتوا رائعين مميزين وتألقتوا بهاي المسابقة. لما بنحكي مركز متقدم جدا على مستوى فلسطين، كيف كانت هالتجربة؟
2: والله صراحة يعني كانت تجربة مميزة وفريدة، وهذا الإشي كان تعب سنين وتحضير. طبعا أنا بشكر كل اللي وقفوا معي بهاي البطولة وكل اللي ساهموا في نجاح هاي البطولة، والحمد لله يعني كانت النتيجة بترفع الرأس سواء لفلسطين وخاصة لمحافظة طول كرم، إنه المركز الثاني طبعا إشي برفع الرأس لمحافظة طول كرم هذا الإشي.
0: كل الاحترام. صبحي ألف مبروك، ما شاء الله عليكم. يعني أنت وزميلك حسن كنتوا بنفس المركز. صحيح. من أبناء مدينة طول كرم.
1: مزبوط. صحيح.
0: شو شعورك؟
1: شعوره حلو بصراحة، يعني أنك تأخذ المركز الثاني على مستوى فلسطين إشي حلو برفع الرأس، يعني الحمد لله على هذا الإنجاز، إنجاز حلو كان، شعور لا ينوصف بصراحة.
0: ما شاء الله عليكم. طيب عشان نوضح لسادة المشاهدين والمتابعين ونعرف أكثر عنكم، صبحي احكي لي أكثر، من هو صبحي حجير؟
1: صبحي حجير أنا كوافير رجالي، مهتم بالحلاقة، بحب الحلاقة، عندي شغف فيها، دخلت بهذا المجال عن حب.
0: حلو.
1: كيف
0: عن حب؟
1: أنحب أنا من زمان عندي هواية. عندي هواية من زمان.
0: كم صار لك تشتغل بالمجال؟
1: إلي تقريبا فيها 4 سنين بس أنا من زمان بحبها. يعني حتى من وأنا صغير بحب الحلاقة.
0: بدأت العمل بشكل رسمي ومصرح من 4 سنين، ولكن أكيد. أنت من زمان.
1: أنا من زمان عندي هواية بصراحة، فالحمد لله دخلت عن حب ومشيت فيها والحمد لله.
0: ما شاء الله عليكم. حسن أبو صفاء مين؟
2: الله يسعدك. حسن أبو صفاك كوفير رجالي، مدرب دولي معتمد، الحمد لله لي تقريبا 10 سنين بهاي المهنة
0: ما شاء الله،
2: من 2017 تقريبا. الحمد لله فتحت صالون الخاص بالبداية، وبعديها الحمد لله تطورت صار عندي صالون أكبر، كانت كرسي صار 3 كراسي
0: ما شاء الله.
2: وبطمح إن شاء الله لمجال التدريب وأكاديمية، وإن شاء الله أنه بحقق شيء على مستوى فلسطين.
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب هذا الطموح. طبعا شوفوا، المشاركة في البطولة مش هو الحلم الأخير ولا صحيح. هو الحلم اللي بدنا نوصل له، بس كيف جهزتوا حالكم للمسابقة حسن؟
2: والله صراحة شوف يعني
0: أول مرة
2: بس هاي المسابقة يعني زي ما تقول حلم، يعني بتعرف الواحد مثلا ببلش بده يعمل شغل لحاله، بده يعمل بزنس لحاله، بعدين زي ما بتقول بحط هدف أو حلم
0: وبدي يكبر.
2: والحمد لله كان الحلم أنه بهاي البطولة، والحمد لله أخذنا مركز تاني، وإن شاء الله مش بتوقفش النجاحات لهذا المركز الحد. وإن شاء الله لقدام في نجاحات أكبر
0: إن شاء الله يا رب. صبحي 4 سنين وقلت أنا عندي خبرة منيحة بالأربع سنين وواثق من حالي وبدي أشارك في البطولة.
1: صحيح.
0: كيف كانت هالتجربة؟
1: والله تجربة حلوة بصراحة، يعني أنا بفتخر بهذا الإشي اللي أنا سويته للإشي اللي وصلت له أنا خلال هاي الفترة. إشي حلو بصراحة.
0: طب كيف بلشت تجهز حالك؟ طبعا مركز ثاني، احنا بنحكي عن مركز مهم. طب كيف جهزت حالك لهالبطولة؟
1: والله التجهيز ما كانش بيوم وليلة، يعني التجهيز يعني كان قبل بوقت، اتدربنا يعني حتى أصغر التفاصيل يعني اتدربنا عليها كمان، لأنه ليش ما كانش سهل يعني. بتحكي بطولة يعني على مستوى فلسطين كله وكان فيه مشاركين ومتسابقين أقوياء، فالحمد لله حضرنا حالنا لهذا الإشي وجهزنا حالنا.
0: من فئة طبعا إحنا بنحكي الشباب اللي فازوا، كان في عنا كتير مسابقات، ولكن إحنا بنحكي من فئة قصر رجالي تجهيز عريس.
1: صحيح.
0: بنحكي حسن وصبحي هم اللي حاصلني على المركز الثاني من أبناء مدينة طول كرم محافظة طول كرم. المركز الأول مكرر كان عنا بلال وعنا أيضا آدم من أريحة ومن رام الله. طيب صبحي بنحكي كنت متوقع أنك تأخذ المركز الثاني صراحة؟
1: هسه تحديدا المركز الثاني لا، بس أنا كنت متوقع بين المراكز الثلاثة الأولى. فالحمد لله أخذنا المركز الثاني وفخور بهذا الإشي بصراحة الحمد لله.
0: حلو. طيب حسن 10 سنين إلك صار لك بالخبرة. صحيح. كيف شفت مستوى المنافسة؟ بنحكي مش بس من طول كرم ولا من الشمال، إنما من الشمال الوسط الجنوب من كل الضفة.
2: والله صراحة كانت المنافسة قوية، وتحديدا إنهم يعني أعطونا وقت محدد وأعطونا تسريحة لكل المتسابقين يعني جميعا،
0: قصة معينة لكل المتسابقين
2: ووقت محدد، يعني ألزمونا بشروط وقواعد كمان لازم ننفذها في المسابقة، فهيك كان التحدي أكبر. والحمد لله إنه حصلنا.
0: كان عليكم إلزام.
2: صحيح.
0: كم كانت المدة؟
2: 25 دقيقة.
0: حسيتوها كافية؟
2: صراحة كانت كافية يعني مناسبة، يعني في ناس ما كفاهم الوقت و يعني اللي عنده خبرة وهيك استفاد.
0: عنده خبرة كانت بالنسبة له كافية. طيب احنا رح نكمل حديثنا معاكم، ولكن خلونا ننتقل لضيفنا اللي بينضموا ايانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ حمزة الفار صاحب مركز شمس ومشرف مشاركين طول كرم. أستاذ حمزة يسعد صباحك.
4: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا.
0: صبحك بكل الخير. اليوم لما بنتحدث عن شباب فازوا بمراكز مختلفة، إنما المركز الثاني كان نصيب لأبناء طول كرم حسن وصبحي، وكونك كنت مشرف على هالشباب أبناء طول كرم، احكي لي أكثر عن التوجيهات، عن الإجراءات، كيف بدأت التعاون وإياهم من لحظة البداية وصولا إلى الإعلان عن أسماء الفائزين؟
4: طبعا هم ما شاء الله عنهم، هم كانوا من البداية طموحهم يعني هم اللي وصلهم للي هم فيه، فما شاء الله عندهم تمام، فهم كانوا من بدايتهم يعني طموحهم كان هو اللي خلوا وصلهم للي هم فيه حاليا، واحنا يعني تقريبا ما اعطيناهم خبرتنا اللي لنا سنين فيها، وما شاء الله عنهم يعني بدهم مش خبرة. طبعا في معلومة صغيرة، صبحي طبعا هو من طلاب اللي أسسته أنا، وما شاء الله عنهم يعني التنين وحوش وأثبتوها يعني جابوها.
0: كيف بدأت التنسيق مع الشباب لحتى يشاركوا؟ كم شاب كان مشارك من طول كرم بمختلف المسابقات اللي كانت مطروحة ضمن المهرجان والبطولة؟
4: هم من طول كرم 5 تقريبا، المتشاركين كلاتهم كانوا تقريبا 50 48 50 مشترك من كل المحافظات، بس من طول كرم 5 كان للرجال يعني.
0: للرجالي.
4: يعني هم أثبتوا حالهم ما شاء الله. طبعا هم قد ما هم طموحين لسه في مفاجأة، هم عاملينها مشاركين في زي دورة ومسابقة في تونس في شهر 10 برضو، صبحي وحسن راح يكونوا ويشاركوا ضد 25 دول بجنوب أفريقيا.
0: ما شاء الله،
4: يعني هم راح يوقعوا هذا الإنجاز إن شاء الله جزاتهم، وراح أكون أنا معهم غاد في تونس وراح أدعمهم زي ما دعمتهم في طول كرم، وإن شاء الله راح يكون لهم نصيب بالمراكز الأوائل إن شاء الله بتونس كمان
0: إن شاء الله. طب حمزة إحنا بنحكي شباب عندهم خبرة، إيدهم متعودة على القصر الرجالي وتساريح عريس، وخبرتهم يعني لا تقل عن 4 سنوات، صبحي حسن 10 سنين، لكن أكيد كان في هناك تدريبات مكثفة، تعليمات كنتوا على تواصل واتصال من خلالك إنه يا شباب انتبهوا ممكن يكون في المعايير الفلانية، ممكن يكون لنا وقت غير اللي احنا ممكن مثلا سامعين فيه؟
4: اكيد اكيد، احنا حكينا لهم كل التعليمات قبل لا يروحوا على المسابقه. كان في شروط لهي المسابقه انه هي القصه قصه عريس. في هاي المسابقه كانت غير استثنائيه، انه لازم جميع المتسابقين يحضروا هاي الحلقه فقط، انه هي قصه العريس اللي هي الكلاسيكيه اللي ما فيها اي الوان او فيها اي تعجيب او فيها اي شيء يكون مخالف للمسابقه. فهم ما شاء الله يعني طبقنا عليها اكثر من مره قبل يطلعوا المسابقه، وكانوا مطلعينها 100%.
0: ما شاء الله. طيب حمزة، من خلال اتصالك مع الشباب، خمس شباب من طول كرم، كيف شفت أو لفت انتباهك مستوى المواهب اللي موجودة عندنا في طول كرم؟ يعني في المسابقات القادمة السنوية رح يكون في تنوع أكثر، رح يكون في استقطاب لعدد أكبر من طول كرم؟
4: أكيد، هم ما شاء الله يعني طول كرم دائما هي بالتجميل خاص نص إلها زي بصمتها. في شباب مع الأسف في شباب ما كونش يعرفوا في البطولة، وكثير بعض البطولة يعني ندموا زي ما تحكي إن هم طلعوش أو ما حكينا لهم مش. فإن شاء الله لا، في المسابقات الجاية راح يكون طول كرم لها دور أكبر من هيك بكثير، لأنهم الشباب طول كرم دائما طموحين وبحبوا التجميل.
0: يعني ممكن نحكي حمزة إنه هذه البطولة خلينا نحكي هي البداية لمشاركات خارجية ودولية، مثل ما ذكرت إنه الشباب سواء حسن أو صبحي هيكونوا مشاركين في بطولة عربية في تونس
4: إن شاء الله. هو حسن وصبحي من المشاركين إن شاء الله، راح تكون دورة بيكتسبوا خبرات من حولين العالم، راح يجوا أكثر من خبراء ومنه فيها مسابقة بنفس الوقت، مسابقة 25 دولة من حولين العالم. فإن شاء الله من بعدها راح يطلعوا العالمية، هم أصلاً مشتركين في أخذوا عضوية المنتخب، منتخب الفلسطيني للتجميل، بمنهم شاركوا في هاي المسابقة، فإن شاء الله بيمثلوا فلسطين في العالم كله إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. حمزة، قبل ما أختم حديثي وإياك، وخاصة أنك ذكرت طول كرم إلها بصمتها الخاصة في عالم التجميل، وشبابنا بيمتلكوا كثير من المواهب، لكن بتحس إنه في هم كشباب طول كرم بحاجة لأمور معينة، ممكن التدريب، المعدات، التمويل، ولا فرص العمل أو فرص الاكتشاف أكثر عشان يكون تسليط الضوء عليها بشكل أكبر؟
4: هسه هي مهنة التجميل يعني بشكل عام ما شاء الله يعني الشباب صار الجولها بشكل مش طبيعي، بس هي كمهنة الحمد لله يعني فرصها دائما متواجدة ودائما متوفر بالسوق، وهي هي زي ما قال لك صبح انه لازم الواحد يكون من الاساس عنده حب لها وشغف، فهذا الشيء بيساعد انه الواحد يوصل لطموحه دائما. وطبعا اي حدا برضه حابب بده يتاسس صح لازم يختار المكان الصح عشان يتاسس فيه والبيئه الصح ويلاقي الناس اللي بيشجعوه، لانه هاي المهنه هي حساسه، اذا انت بتحبها شيء بتحبهاش يعني لازم تضلك تطور من حالك وتشتغل على حالك في هاي المهنه، لانه مهنه التجميل كل يوم فيها تجديد، فلازم يضلوا مسارع زي ما صبح وحسن ان شاء الله راح يكون في لهم مفاجات لقدام
0: ان شاء الله. ان شاء الله
4: يا رب. حدا عنده موهبه وعنده طموح انه يكمل ما يوقفش عند بس انه حلاق يوقف. لا، المهنه مفتوحه للجميع.
0: حلو. حمزه الفار صاحب مركز شمس، مشرف مشاركين طول كرم في هذه البطوله، شكرا كثير لك على انضمامك وايانا في هذا في هاي المحطه اللي اليوم بنحكي عن بطوله بصراحه مش سهلة. كان في منافسة على مستوى الضفة من مختلف المشاركين، تقريبا 50 مشارك، بنحكي عن شباب كثير تنافسوا، شباب طول كرم كان لهم نصيب كبير، شابين كانوا بالمركز الثاني، ضيوفي في استوديو برنامج طلة فجر حسن وصبحي، وأيضا ما بننسى نحكي ألف مبارك لابن طول كرم كمان محمد أشرف أبو حمدي اللي كان بالمركز الخامس ضمن هذه المسابقة قصر الجالي تسريحة عريس. نرجع من جديد حسن، بدنا نحكي أكثر عن دورة تونس.
2: كان جاهز.
0: احكوا لي أكثر، يعني هذه المسابقة كانت باكورة خير إنكم تكونوا مشاركين بمبادرات دولية وعربية، تكسبوا خبرة، تتفتحوا أكثر على هذا المجال، ولا أنتوا أصلاً من قبل كنتوا مشاركين فيها؟
2: لا صراحة هي تجربة أولى يعني بحياتنا. طلعت تونس يعني فيك تقول انه دورة مع اكتساب خبرات جديدة، وان شاء الله انه راح يكون غاد في مسابقة 25 دولة زي ما حكى حمزة، وان شاء الله انه منجيب مركز منيح هناك.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شو يا صبحي، جاهزين؟
1: جاهزين ان شاء الله، احنا دائما جاهزين. يعني هاي بواب ان شاء الله، إن شاء الله ندخلها وربنا بوفقنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا
1: رب. ونحقق إنجازات منيحة
0: إن شاء الله. حمزة حكى نقطة جدا مهمة، الحلاقة مش مجرد مهنة وأنا أكيد. بدي أعتش منها. الحلاقة بصراحة هي شغف، حب،
1: فن
0: يعني عليك. صحيح. بدنا نحكي عن هالفن، كيف بتتفنن في هالفن؟
1: هي بالبداية أول إشي لازم يكون في شغف لهاي المهنة. إذا ما كان في شغف وما كان فيها حب، ما زي ما حكى حمزة ما رح تهبك. فإذا أنت حبيتها وكان عندك الشغف لهذه المهنة وكان عندك هدف أنت حاطه، لازم أنك أنت توصل له عشان توصل للإنجازات اللي بدك إياها واللي بتحلم فيها.
0: طب بمجال عملكم قديش بتكون مراعي لأنك تلاحظ كل القصات، صيحات الموضة، كل الشباب، خاصة في ناس نمطيين يمكن بيحكوا لك أنا نمطي ما بحب أني أواكب الموضة، خلص قصة تليق على وجهي وما بدي إشي تاني. كيف بأسلوبكم بتحاولوا تقنعوهم لقصة يمكن بتليق لهم أكثر ولكن هو اعتاد على هاي القصة العادية؟
1: هسه بمجال شغلنا يعني إحنا يعني لازم نكون عارفين جميع أنواع أشكال الوجوه، أنواع الشعر، يعني إحنا بنعرف نتعامل مع جميع أنواع الشعر. فبس يدخل علينا زبون إحنا منشوف شكله، إحنا منختار له المناسب ومننصحه بالإشي الحلو والإشي المنيح ومنطبقه عليه وبطلع زبون راضي وعاجبه الإشي يعني.
0: حلو. طيب حسن، 10 سنين يا ما جهزت عرسان. صح.
2: صحيح.
0: فكان عريس البطولة بالنسبة لك عريس عادي زي العرسان اللي جهزته.
2: صحيح. بزيادة حبي.
0: بزيادة حبي. طيب شو التقييم الأولي لك؟ كنت تعرفوا مين هو الشاب اللي حتجهزه ولا تعرفتوا عليه صحيح وقت المقابلة وقت البطولة؟
2: كان بنعرف يعني إنه
0: هذا الشاب أنا اللي بدي أجهزه
2: ولازم تجهزه قبله وتشتغل على راسه وهيك على أساس إنه تفوت على البطولة جاهز.
0: ما تفاجأتوا إنه أنا كيف بدي أتعرف كيف شكل الوجه، مستطيل، مدور، مربع؟
2: لا لا الصراحة يعني
1: هو كان في تدريب لهذا الإشي يعني.
0: كان في تدريبات من قبل. طيب شو أبرز النقاط اللي بتعتمدوا عليها أنت كحلاق قصر رجالي تسريحة عريس؟ شو أبرز النقاط اللي اعتمدت عليها علشان تكسب وتنهي بالوقت؟
2: شوف صراحة أول شيء السرعة، لازم أهم شيء السرعة والتركيز، وكمان شغلة يعني كانت في المسابقة إنه يعني هم حاكمين بمساحة 2 سنتي إنه لازم نعمل القصة ما تتعدى 2 سنتي. فلا هاي نقطة مهمة كانت في المشاركين، يعني في كثير مشاركين أطلعوا عن 2 سنتي فإلغت الورقة تاعتهم.
0: فأنتوا كنتوا حريصين جدا.
2: كانت نقطة صعبة. صحيح.
0: طيب لما بدنا نحكي كمان بصراحة عن تجهيزاتكم وترتيباتكم، هلأ خلصتوا البطولة حصلتوا على المركز الثاني، كيف كان لكم دعم كبير لكم إنه أنا هلأ صرت ملك بمهنتي؟ يعني أعتبر أني أنا كنت ملك فيها بس أنا هلأ بثقة كبيرة، بتزيد الثقة بالنفس.
2: شوف صراحة يعني أنا دخلت على البطولة مش مشان أخذ مثلا مركز أول ولا مركز تاني، أنا بدي أشوف نتيجة 10 سنين اللي أنا اشتغلت فيهن وتعبت فيهن، فبدي أشوف شو نتيجة شغلي، شو نتيجة تعبي. وصراحة يعني إحنا هاي البطولة دخلناها زي ما تقول يعني واثقين من أنفسنا والحمد لله.
0: الحمد لله ما شاء الله عليكم. شو أضفت لك هالبطولة يا صبحي؟
1: والله كتير يعني هاي كيف؟ أول بطولة بدايتي يعني شيء كتير حلو.
0: شو أضافت لصبحي عن جد؟
1: يعني أضافت لي كتير بصراحة، يعني زي ما أنت شايف يعني إحنا دخلنا البطولة والحمد لله فتحنا كمان باب اللي هي مسابقة بتونس، يعني هذا إشي حلو.
0: وبعد تونس حتفتح المجال لشيء تاني
1: إن شاء الله، يعني من إنجاز لإنجاز أكبر إن شاء الله، يعني ما راح نوقف عند هذا الإشي بس
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وأتمنى لكم كل التوفيق أكيد، ومكملين معكم بلقاءاتنا وبثلة من ضيوفنا. كمان راح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا بضيوفنا اللي بينضموا وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي اللي حصدوا على المركز أول في مسابقة قصر الجالي تسريحة عريس في بطولة كأس فلسطين. المركز الأول بلال القريشي وأيضا آدم خصيب، هالشابين حصلوا على المركز الأول في هذه المسابقة. خلينا نرحب ببلال. بلال يسعد صباحك.
5: يسعد صباحك أستاذ ريام. يسعد صباحك حسون. يسعد صباحك صبحي.
0: صباح الخير. صباح الخير لك بلال. كمان بدنا نصبح على آدم خصيبي. سعد صباحك آدم. صبحك بكل الخير يا رب، وألف مبارك لكما هذا الإنجاز وهذه البطولة. نبدأ مع بلال. بلال مبارك لك ما شاء الله عليكم.
5: الله يبارك فيك يا رب. إن شاء الله دائما نشوف النجاح في الأمام، وإن شاء الله دائما نكون في على المراتب
6: الجميلة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بلال، لما سمعت اسمك ضمن أصحاب المركز الأول، شو كان شعورك؟
5: بصراحة لا يوصف. لأنه حلو البني آدم يكون بيشتغل الشيء اللي بحبه ويطلع نتيجة جدا بتبهر، فالفرحة لا توصف بصراحة.
0: حلو. طب لو بدنا نتعرف أكثر أنا والسادة المشاهدين والمتابعين عن مين هو بلال القريشي اللي حصل على المركز الأول في هذه المسابقة.
5: بلال القريشي عمره 29 سنة، من سكان ريحة، صلوا في المهنة تقريبا 12 سنة، والأكثر إشي اللي خلاه في المهنة 12 سنة إنه كثير يحبها وكثير مهتم لها، فدق تفاصيل، والحمد لله رب العالمين ال 12 سنة ما راح إنش هيك. وأنا جدا فخور في نفسي إني قدمت هيك وأخذت المركز الأول، وإن شاء الله إن شاء الله دائما أكون المركز الأول إلي ولزملائي
0: إن شاء الله يا رب. يعني سنوات طويلة في هذا المجال كانت دافع إنه أنت يكون عندك الثقة إنك تحصل على المركز الأول؟
5: نعم أكيد. نعم.
0: إن شاء الله. طيب من وين بدأت قصتك مع الحلاقة والتجميل؟ كيف؟
5: بدأت قصتي أيام مدرسة. طبعا تعرفين في وطننا العربي كان موضوعنا حتى ونحن ندرس ونشتغل، فكان يحكي لي خذ لك صنعة خذ لك صنعة خذ لك صنعة، فاخترت الحلاقة، فشوي شوي شوي شوي شوي شوي تعلمت التفاصيل، بحب الرسم بحب هاي الأمور، فلما فت فيها عرفت يعني حلاقة، عرفت إنه عالم ثاني فعلا، التجميل عالم لا يوصف. في ناس راح تستهين في هاي الأمور، بس لا يا عمي، في كثير أمور في مجال التجميل جدا إبداع جدا تميز، بس أعطي حالك أنت كبني آدم فرصة إنك تصير.

0: كثير بصراحة، في كثير ناس.
1: كنت متحضر لهذه البطولة؟ عارف ومجهز حالك، مرتب أمورك، الوقت اللي معك كيف حيكون، كيف حتبلش وكيف حتنهي؟
0: بصراحة أول شيء كان في عندي شوية خوف، تمام، لأنه إذا في شاطر في اللي أشطر منه،
1: صحيح،
0: بس هاي القاعدة بصراحة شلتها من راسي وقلت لا، أنا بني آدم بستحق إني أنزل، لا بدي أطلع على شو وضع المادي، لا بدي أطلع على مركز الأول، لا بدي أطلع على مركز الثاني أو غيره، أنا بدي أطلع على ستيج أعرض شغلي، أعرض أنا شو بدي، والناس هي اللي بتحكم في النهاية، وأنا كبلال فلازم يكون إلي دور، لأنه أنا زلمي في 12 سنة تعبت لو وصلت لهي المرحلة،
1: كل
0: فمن حقي إني أنزل وأورجي الناس شو بلال القريشي. وفعلا الحمد لله رب العالمين، ونزلت وأبدعت والكل أبدع، من كان حزين كان صبحي الكل أبدع، الكل عن جد أبدع، والحمد لله رب العالمين جبناها المركز الأول.
1: كل التحية والاحترام، ما شاء الله عليكم. أنتقل لحديثي مع الأستاذ آدم خصيب. آدم صباح الخير مرة ثانية. صباحك يا رب. آدم، لما سمعت اسمك ضمن أصحاب المركز الأول، صدقا عن جد احكي لي شو كان شعورك وقتها؟
2: كانت فرحة كبيرة، ما كنت مستوى من المركز الأول.
1: أستاذ آدم، إذا بتسمعنا بس من التليفون من دون سماعة بعد إذنك.
2: صراحة كانت فرحة كبيرة، ما كنت مستوعب إنه أخذ المركز الأول. بهذا الوقت حسيت إنه كل التعب كان مستاهل.
1: طب بدنا نعرف عن هذه اللحظة الأولى اللي عرفت فيها إنك أنت من المركز الأول، كيف كانت لك هاي اللحظة؟
2: الحمد لله رب العالمين، كانت لحظة كثير حلوة ومميزة، خصوصا لما سمعت رقمي حسيت بفرحة كبيرة يعني.
1: أنت العمل اللي قدمته كمان تجهيز عريس، قصر رجالي تجهيز عريس، صحيح؟
2: صحيح، شاركت بفئة الحلاقة الرجالية حلقة عريس كلاسيكي، واشتغلت على لوك عريس متكامل، ركزت كثير على التفاصيل مثل دمج الشعر والسشوار وحلاقة السكن.
1: طب المسابقة كانت مدتها تقريبا 25 دقيقة مثل ما خبروني الشباب، قد احتجت وقت أنت؟
2: صراحة ما حضرت من قبل، لأنه كان من شروط المسابقة إنه العارض ما يكون حالك، بس حكيت له من قبل بشهر إنه بدنا نشارك المسابقة، حكى لي تمام بس.
1: وقبل بشهر كنت واثق إنك تفوز بالمركز الأول؟
2: كنت واثق بشغلي وكنت متفائل بالمركز الأول طبعا، بس المنافسة كانت كثير قوية، وبالنسبة لي كان المشاركة بحد ذاتها تجربة مهمة. الحمد لله رب العالمين كرمني بالمركز الأول،
1: ما شاء الله. طيب آدم خصيب، كيف بلشت قصتك مع مهنة الحلاقة؟
2: من وانا صغير كان عندي حب للحلاقة وشغف فيها، بس الوقت طورت حالي أكثر وصارت بالنسبة لي مش بس مهنة، صارت شغف وطموح.
1: بدي أسألك نفس السؤال اللي سألته للشباب ضيوفي، سواء بلال سواء حسن سواء صبحي، مين الشخص اللي كان داعمك وواقف معك دايما؟ مين الشخص اللي كان واقف معك واثق فيك وكان داعمك؟
2: الحمد لله كان حوالي ناس كثير دعموني وشجعوني، هذا الشيء أعطوني دافع كبير إني أستمر، وبشكر كل شخص أمن بقدراتي ووقف معي.
1: ما شاء الله. طيب أنت قلت لي إنه أنا قبل بشهر قررت إني أشارك وجهزت حالي، أو ممكن بدون هالتجهيز الكبير، بس أكيد كان في عندك موقف صعب خلال البطولة، شو أكتر شيء صعبته خلال البطولة المنافسة؟
2: صراحة الضغط والتوتر، خصوصا مع الوقت المحدد، لأنه كان معطينا 25 دقيقة نطلع عريس كامل متكامل، وقوة المنافسة طبعا هذا الشيء أكيد، وحاولت أركز بشغلي وما أخلي التوتر يأثر علي.
1: طيب هلأ أنجزنا البطولة، حصلت على المركز الأول، أكيد كنت سعيد جدا بهذا الفوز وهذا المركز، شو الخطوة القادمة اللي راح تكون لآدم؟ شو الخطوة القادمة اللي راح تكون بالنسبة لآدم من بعد بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026؟
2: إن شاء الله راح أشارك مسابقات أكبر، إن شاء الله السنة الجاي بدي أشارك بطولة التجميل في باريس وأمثل بلدي بأفضل صورة.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله.

0: أرجع من جديد لبلال. بلال، يعني إحنا لما بنحكي عن بطولة جهزتولها وحضرتولها، بطولة كانت محددينكم معايير وإجراءات معينة، 25 دقيقة الوقت، حسيت إنه الوقت كان كافي بالنسبة لبلال ولا يمكن كان طويل؟
1: أول يعني كيف للجميع يعني أحس إنه لا
2: يعني 25 دقيقة.
0: بلال خلينا شوي بس، لأنه آدم بعده معنا على تليفون. آدم
2: نعم.
0: طيب بدي أوجه لك كمان مرة نفس السؤال، حسيت الوقت كان كافي؟
2: الحمد لله 25 دقيقة أكيد، بس من الضغط والتوتر واحد بده أكثر.
0: طيب شكرا كتير لك آدم. بدي أنتقل لبلال حاليا. بلال مرحبا مرة تانية.
1: أهلا
0: يسعدك يا ربي. الوقت كان عامل خوف توتر بالنسبة لكم ولا كنت متعامل بسهولة وبدون توتر؟
1: قبل المسابقة لا كان في توتر، وكان 25 دقيقة حسيت ان مش كافي انك تطلع الفينش الرائع او التفاصيل اللي كثير مهمة، لانه الاغلب راح يكون الشغل بس اكتريته مقص مش انه بس سالف، فالمقص كثير بلعب دور وكثير تفاصيل فيه. فلما فت المسابقة طبعا الظهور هو اللي ظهور الشخص هو اللي بيحكم كل اشي، ولما نزلت على المسابقة لا عرفت انه 25 دقيقة كافيات وكافيات كثير كمان، انك طعت شغل جدا رائع، منه سرعة منه تركيز منه تفهم كيف الشغل كيف عليك الشغل، فهذا كثير كثير رائع. فلا ال 25 دقيقة كانت كثير ممتازات كثير كثير كثير كمان.
0: طيب بلال لو نرجع ل 12 سنة اليوم اللي بلشت فيه مهنة الحلاقة تمام ومسكت فيها أدوات المهنة، هل كنت تتخيل أنه أنت في يوم من الأيام رح تتوج بالمركز الأول في هذه البطولة؟
1: بصراحة لا.
0: بس كنت تطمح؟
1: بصراحة لا. فلما حسيت حالي أنه لا لازم أكون إنسان يعني تاني، ولازم يكون اسم بلال قريشي معرف في الضفة الغربية بلي ولزملائي، فلا أنا بستحق بصراحة.
0: كل التحية والاحترام لكم. بدي أشكركم ضيوفي بلال القريشي المركز الأول بمسابقة قصر الجالي تسريحة عريسة في بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026. بدي أشكر آدم خصيب المركز الأول بمسابقة قصر الجالي أيضا تسريحة عريس في بطولة كأس فلسطين الثالثة 2026. شكرا كتير لكم آدم وبلال، وإن شاء الله ربي بتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم المهنية والعملية. بدي أرجع وأختم هذه الفقرة مع ضيوفي شباب طول كرم حسن وصبحي. حسن وصبحي، من خلال هاي التجربة المميزة شو بتحكوا كلمة للشباب اللي حابين يدخلوا هذا المجال، الشباب الجديد يعني اللي ها بدهم يطلعوا أول خطوة بعدهم بيفكروا يدخلوا هالمجال؟
3: شوف أنا بدي أحكي لك شغلة بالنسبة يعني للتدريب يعني جديد وهيك، صراحة مش زي زمان، يعني صار يفوت الطالب مثلا على المهنة يأخذ الدورة يطلع يفتح صالون، فأنا هذا الإشي ما بشجع فيه. يأخذ دورة يروح عند حلاقين يتدرب يمارس يشتغل على حاله منيح، بعدين يفوت كوي على صالونه مشان الزبون اللي يفوت عنده يرد يرجع على الصالون، مش مثلا يفوت والله وما يعجبه الحلقة ويرد ما يرجعش، لا يتعب ويشتغل عند حلاقين ومارس ويشوف الشغل وبعدين يفوت على البزنس تاعه الخاص.
0: كل الاحترام. صبحي
4: يعني الشباب. أول إشي بداية يعني لازم تكون خطوة بخطوة لتوصل للإشي اللي بدك إياه، لازم إنك تتدرب، لازم إنك تتعلم، لازم إنك تخطأ عشان تتعلم من الأخطاء نفسها كمان لتوصل للإشي اللي بدك إياه، ولازم إنك تحط هدف براسك، الهدف هذا هو اللي بخليك توصل للحلم اللي أنت بتحلم فيه.
0: كل الاحترام. بدي أشكركم كل الشكر على وجودكم معنا.
3: وإحنا نشكر تلفزيون الفجر على هذا اللقاء، وطبعا بوجه له تحية لأنه تلفزيون الفجر جد داعم ومن الداعمين الأوليين لشباب طول كرم، وكل التحية لكم ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحكم.
4: يعطيكم العافية. شكرا كثير لتلفزيون الفجر على الاستضافة الحلوة والخفيفة. نشكر كل الناس اللي دعمتنا واللي وقفت معانا واللي ساندتنا. بشكر أهلي الناس كلها.
0: كل الاحترام. ونشكركم أنتم كمان لكم على جهودكم وعلى فنكم في هذا المجال. وبدنا نشكر كمان كل نقابات صالونات التجميل والحلاقة أكيد مش بس بطول كرم في كل المحافظات اللي كانوا داعمين لشبابنا لحتى تعتبر هي مهنة ومصدر دخل وفن وشغف وموهبة, والشباب بيكتشفوا مواهبهم من خلال هاي المهنة. شكرا كتير لضيوفي حسن أبو سفاء وأيضا صبحي حجير, يسعد صباحكم, يعطيكم ألف عافية, شرفتونا ونورتونا. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بيكونوا وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأربعاء من برنامج صلة فجر. كل التحية والمحبة لكم على متابعتكم وإيانا لحظة بلحظة في برنامج صلة فجر, وإن شاء الله رح نكون معكم في نفس الموعد في يوم غد الخميس إن شاء الله. كل التحية لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمادة, في الإخراج على أحمد الجلاد, يسعد صباحكم يا رب. ومني أنا ريهام أبو حبل كل التحيات لكم, دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
6: فجر أف أم,
5: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
3: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
3: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
6: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

سحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

0: السائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتلي بنت يقول بأن نتنياهو يمتحن أسلوب نشر الأكاذيب وتحويل قوات الأمن إلى أعداء في محاولة لتبرئة نفسه من المسؤولية المباشرة عن هجوم 7 أكتوبر. ميليشيات المستوطنين تحرك مركبتين وتخط شعارات معادية خلال هجوم على منازل بين بلدتي بيتا وأسريين جنوب نابلس. مستوطنون يواصلون أعمال التجريف والتوسعة في البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل النجمة بقرية جالود جنوب نابلس. معارف تزعم بأن اعتقال إسرائيل للعرابيد وهو مسؤول الأمن الداخلي في غزة ستحصل به على كم هائل من المعلومات الاستخباراتية لديه. مصدر أمني وصفه بأنه مثل محمد ويحيى السنوار يسيطر على مفاصل كثيرة في حركة حماس. وكاتس يقول بأن إيران قد تهاجمهم خلال الأعياد اليهودية وهو يراقبهم يوميا ومستعدون للرد عن أي هجوم. أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرس.

0: جديدة.
1: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: عارفة يعني ايه تغني؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-207.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: ريدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: صل الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها

القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايماً فرحان، جو مليان لعب وأمان؟
5: لوجي لان هون العنوان،
6: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوف

النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم.

0: السنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

أقد كلمة.

فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوق

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف. السنيور

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.